Ona baku. Assalamu alaykum eyyuhal muslimin al-kiram wa rahmatullah wa barakatuh. İzaltu safta Azerbaycan'a dualiyya Hayyikum min Baku Asmeti Cumhuriyet Azerbaycan Va tugadimu lakum barnama cehali hazel yom Eyyuhal muslimin al-kiram Nugadimu lakum al-an Madda unvanuha Afagul istismar fi Azerbaycan Va imkaniyyatun cedide Littaavun يعتبر الموقف الجغرافي والاستراتيجي لأذربيجان وتوسيع إمكانيات الطرق اللوجستية وديناميكية التنمية الاقتصادية والمشاريع الضخمة المنفذة في السنوات الأخيرة من العوامل الرئيسية التي تزيد جاذبية بلادنا. يكتسب تعريف دوائر البزنس الدولية بهذه الإمكانيات أهمية كبيرة من حيث استقطاب الاستثمارات الجديدة وتوصيل العلاقات الاقتصادية. يعتبر الموقف الجغرافي لأذربيجان من الأفضليات الهامة التي تحدد جاذبية أذربيجان في مجال الاستثمار. في الوقت نفسه عززت الاستثمارات التي توجه إلى البنى التحتية للنقل في أذربيجان الإمكانيات الترانزيتية لبلادنا بشكل كبير، إلى جانب تعزيز دور أذربيجان على الخارطة اللوجستية الدولية. يوفر تطوير الممر الأوسط بشكل خاص إمكانيات إضافية لاستقطاب الاستثمارات الجديدة إلى قطاع الطرق اللوجستية. لا تقتصر هذه الإمكانيات على الحمولات الترانزيتية، بل تفتح آفاقا جديدة لتشكل المراكز اللوجستية والمؤسسات الصناعية والمخازن وقطاعات الخدمات. بذلك يتحول الموقف الجغرافي لأذربيجان إلى إمكانيات إضافية للبزنس في مختلف المجالات. إن الاتجاه الآخر لآفاق الاستثمار في تنوع الاقتصاد هو تنوي الاقتصاد. تقوم أذربيجان بتوصيل إمكانيات جديدة للاستثمار في القطاع غير النفطي باستخدام الخبرات التي اكتسبتها في قطاع الطاقة خلال سنوات طويلة. تعتبر الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة والطرق اللوجستية والاقتصاد الرقمي والصناعة والبنى التحتية الحضارية قطاعات لاستقطاب الاستثمارات. تحتل المشاريع الجديدة في قطاع الطاقة الخضراء مكانة هامة في أجندة الاستثمار لأذربيجان. خلاصة القول، إن الموقف الجغرافي الهام لأذربيجان وبنيتها التحتية المتطورة للنقل وإمكانياتها في القطاع غير النفطي وكذلك إمكانيات التعاون على المستوى الإقليمي من العوامل الرئيسية التي تعزز موقف أذربيجان على خارطة الاستثمارات. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها آفاق الاستثمار في أذربيجان وإمكانيات جديدة للتعاون.

أهلا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها الاستقرار السياسي عامل هام لتعزيز موقف أذربيجان على الصعيد العالمي. تتغير العوامل التي تحدد الوزن الدولي للبلدان في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الاقتصادية العالمية تغيرات سريعة وازدياد التنافس الجيوسياسي والوضع غير المستقر في سلاسل الإمدادات. لا تكفي الموارد الطبيعية والموقف الجغرافي الهام وحدها، لأن الاستقرار والأمن والشراكة الموثوقة والخطط بعيدة المدى لا يقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية. تثير المبادرات الاقتصادية والدبلوماسية التي تطرحها أذربيجان في الأزمنة الأخيرة انتباها على خلفية التطورات الراهنة. يعتبر المنتدى الدولي الأذربيجاني الثاني التي استضافته العاصمة باكو من النماذج الملموسة لهذا التغير. تدل مشاركة المستثمرين من مختلف البلدان والمؤسسات المالية الدولية وممثلي دوائر البزنس فيه على أن أذربيجان تظهر ليس فقط بلدا يستقطب الاستثمارات، بل طرف يشارك في إقامة العلاقات الدبلوماسية الإقليمية. تتحول الإمكانيات الترانزيتية لبلادنا باعتبارها

الموارد الاقتصادية إلى عامل جيوسياسي ذي الأهمية الكبيرة في وقت تثار فيه مسارات النقل والطاقة التي يربط الشرق بالغرب إلى الواجهة، حيث تهدف أذربيجان إلى إيصال إمكانياتها في مجال نقل البضائع إلى عام 2030. أما الاستقرار السياسي فهو من الشروط الأساسية في هذا المجال، لأن ليس فقط اليوم بل الغد يشكل أهمية كبيرة للطرف الذي اتخذ قرارا لتوظيف الاستثمار للمدى الطويل. يوفر الاستقرار السياسي والبنية التحتية المتطورة وشبكات الاتصالات على المستوى الإقليمي ظروفا مناسبة لتخطيط المشاريع الاقتصادية طويلة الأمد. لذا لا يمكن تقييم الاقتصاد والسياسة الخارجية عنصرين منفصلين، لأنهما مساران يكملان بعضهما البعض. يتطلب مسار النقل الجديد وجود الروابط السياسية، وتحتاج مشاريع الطاقة إلى الشراكة طويلة الأمد، ولا يتم توظيف الاستثمار بدون الثقة المتبادلة. لهذا السبب لا يكفي تفسير هذه المسألة على المستوين الإقليمي والدولي إذا يدور الحديث عن السمعة الدولية لأذربيجان. يمكن تقييم الوزن المتزايد لبلادنا نتيجة التأثير المتبادل للاستقرار السياسي والآفاق الاقتصادية والاتصالات الإقليمية على السواء. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها الاستقرار السياسي عمل هام لتعزيز موقف أذربيجان على الصعيد العالمي.

أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن مادة عنوانها محطة كوبستان للطاقة الشمسية، خطوة جديدة نحو الطاقة الخضراء. تنفذ أذربيجان مشاريع متتالية من أجل زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب مصادر الطاقة التقليدية. تعد محطة كوبستان للطاقة الشمسية إحدى النتائج الهامة لهذه السياسة. شارك الرئيس الهماليف في 16 من سبتمبر في حفل افتتاح محطة كوبستان للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات. قدمت خلاله معلومات إلى رئيس الدولة حول المحطة ونشاطها ونشاط شركة يونيفرسال إنرجي في أذربيجان التي أنجزت هذا المشروع. يلفت هذا المشروع المنفذ من جانب شركة يونيفرسال إنرجي انتباها بوصفه للطاقة، حيث تقدم هذه الشركة حلولا بشأن الطاقة الخضراء وأنظمة تخزين الطاقة، وتنفذ مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف البلدان. تبلغ القدرة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة في أذربيجان 2170 ميغاوات بعد دخول محطة كوبستان للطاقة الشمسية، فيما تصل عدد المحطات الناشئة في هذا المجال إلى 85. بذلك تمثل الطاقة المتجددة حوالي 21.15% من القدرة الإجمالية للطاقة في أذربيجان. طبعا تصير هذه الأرقام مدى التغيرات الجارية في نظام الطاقة الأذربيجاني. تمكن الاستخدام على النطاق الواسع من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من تنويع الطاقة الكهربائية من جهة وتقليل اللجوء إلى

إنتاج الطاقة من الغاز الطبيعي من جهة أخرى. في الوقت نفسه تكتسب مشاريع الطاقة المتجددة أهمية خاصة في خفض الانبعاثات الكربونية. خلاصة القول، لا يمكن اعتبار معطة قوبستان للطاقة الشمسية منشأة لإنتاج الطاقة، لأن هذا المشروع جزء تركيبي من الخطوات لتعزيز الأمن الطاقي الأذربيجاني وتسريع الانتقال إلى الطاقة الخضراء وتحويل بلادنا إلى أحد المراكز لتصدير الطاقة الخضراء لاحقا. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه محطة قوبستان للطاقة الشمسية.